اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربة ابايك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي ويس دو اهنكمون عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينون كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekoleri kama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakka teri hatiyaraki ves hama du mikankan mihen hurumaiku muslimu duluge beenu hegotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruman islam deenu gawani ورب بودا بارو الوافا آخر الدوهم مان الله دين نوانه مؤمنونج صفتا كيرت قرآنو غا بيان كرب وافا وائرو ايجي ترين السفا يكي بينو من نئ بيكارو واحكتكم دو ركا تري كرون كمو غاواني انغ وافا هما يفدا تدو بنو مشا ميستكونج مدو غا هما جهما سلح وريكم فترو مشا ilmu unganna adinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruheliwuman nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kuruma wani angawafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku ecche buna nama bunam wani heobahe heobahe bune wennen nama ecche nubune hanuhurun maamolu hikmet teriyaku enaage kuda darifula dinna sehatigga bunefawa kama riwa kurefave tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuane ehenkam tiba wahaka dekkuma vure ehem mihun dakka wahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu echchakattaka fahun hitama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duha kuwes hitama kurakashen.

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: موديها اكم ميجا هرتز ديفه اف ام
2: لا يكفهو لا يكفهو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.